أمل قربك يا حبيبي أول ده البعد حرام نشتاق وما بتسأل في قلوبنا ما في محل.